0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حف سالي ذا بردل قادل امي بشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزرابه چاو وکله بس متل چپل درېجه فورکه جناب قندیل غرزه نظر او شهید علی گدیه کله وش وی حفتونی مسل مال ابو او ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور دیلی تو سیر بگی شال حفشاله م تمام از رامی شانه گدی ته خوازم قارب قاری مسکینی حر امی میره خر از دل گاوری ات نه الی ای ما خای
1: حفصال م تمام حفتونی مسل مال ابو او ته مو تدو اسل جبون رامی شانه کی کر ور دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي رونا هي وآزادية من تورا بل في روية من بر بطابة صبي أزيب من أسكرتي جبر رونا هي وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، جبو بیرانینا شهید می.

واخي يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدوبين زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصر یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطنزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة.
4: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.

لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقيني كتيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش

وقت جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبين باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجا بوشماني اختياري تي.

خايف يفرروا نوافا مغربية تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لك يتشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كبسي جرقية تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك أبو شبي فايدية تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

أنا بين تأني هذا شو شو بين تأني كيف أكرم بين تأني سري مدانة بتوان شديدة بين تأني دعم سر داران دار بس بين تأني بريخت بين تأني داني ما قبر قبرستاني بين تأني داني ما قبر رش تاري بين تأني سوال أكرنا كذا بين تأني ترخينا ملذا بين تأني تی سر شاوه ما خسار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چارده سالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادلی موشتوزا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو

وخيف يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا القايده يقول زير فتنات كاكاوس جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بن زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده تراب امير دست افدو بني زوزانه ما درباس بزوزانه ويا قاسه گرونه لشه کونه مال بابته يه بكن كيف حنه قزه وخواه دنیا لك كيف اخويا امره مسد يكسال بچن تهلسه بلچنه مفيدا من ديرسه قنده دوزه واخ بكم دمرم جبوها هانته يه

وزي داخت مسيري بجوا دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمار.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمان.